شوف الله يخليك إلى متى توصل، شوف داك السمر المول الجماع ديال الكرافان ولا شي ناس ميمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد